فإذا حبك الفضاء وقلبي طائر في الفضاء ضل وتاه أنا في عالم قصير سحيق أنا في عالم قصير.